عنديش أي وقت للهبل للأمل للصلع للبزم للكسل للطفر للزعل فيش وقت فإجا إجا إجا التيس إجا التايسون إجا الحامل كل الطابق بالحق طابق بتلحقش هاي عصابة.

حالي بسمالي كسخت الإرادة بسهولة وبرادة سخونة وبرادة بلمس مقلب للأسف بالمنفى بستنى ثواني دقائق ساعات